كريم جبني أرضي بلد فصلي سقيم تيرني قديك لتبني زبري قطي غدوك سريدا تيمي تمن فريد سهلا سهلا.